أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دلو كدي سن خارج سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كاتون يالا أكمباخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خارج بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دبلو كدي سن خريت سن سوبي شا أحمد تجاني ندو دلو سينة تي كاتنو يالا أكمباخم تي سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريت عبد الله جوب

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مك جلدي جنو بنيو سنت يالا جلدي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فسيني كونتينيك يين تي استوارو سيدنا ادم عليه السلام مكي جيسنين تي وقتان وي ويسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atanuko mu denk njabot gi souf lank né atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atanuñu ko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveillelen mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak bamou demé

النسبي بالتبليغه هو أغلى أمانة، فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين. من نجيسي تي آية بني يونت يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخ ني اب يونت فا ورا بوك تي ملو كانام يي وار تي موم مودي مو نيك كو وور كو خامني دو وار دو ووروج بومي دامي تيم تي سورة النوح بروم بي سبحانه وتعالى مون فاي واخ ني دي نتلي نوحك نمو نيكيوون اكو نيتم يالا ني انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بلتي سوره الشعراء اك بي سوره النوح دانكا بن لين تي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه واعلن في قومه دعوته وامرهم بعباده الله وطاعته وتقواه يلنت يالا نوح عليه السلام دون واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يونتي بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معنا وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yela tegg nako lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yoonte yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amon yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek sen docteuru batin di len wax fiñu wara jaar bu meuna jubok sen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla neenu duma ko jéggelé mukk meuna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nox alquran neena waxna aw nitam ne len jeglu len sen borom faqultastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يعني انت يالا نوح عليه السلام وخنا أولي تمنيلين جيقلو لنسان بروم ndax yalla ku sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa'a 'alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew ne ko suñu dekk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekkor bi dañ nataangi ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني اندو دلو سينة كي كاتنو يالا أك ماخم كي سن إنسيون كلمة الحق عندك سن خريت برجة.

nuit and ak sen xarit Abdia ak Imam Moussa Gueye. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جولدي مبكي دقلوكادي سين خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكم باخم تي سين إميسيون كلمة الحق

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام.

ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موك جوليدي غنوا بانيو سانتي يالا جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام تاي دنينا انديل وقتان وام سولو مودي القران الكريم اك لي تي اديو تي اي غنيل موكي جيس غيني القران مودي تيري بيغا خامتيني مودي دستور المسلمين دي كونستيتيسيون جوليت ني ليپ لو جوليت دي ووت موغي تي بير القران كون جوليت ورول جيغي القران دي جيغاني فنن موتاخ ني واخني فان القران العظيم في غايه طبقات الفصاحه والبلاغه وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagha bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yegge wu motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonenti bi waxal julit ñi xana ñom setantaluñu alquran mu waxat ci benen aya ni su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbalante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawon niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu katan kon yalla lancé né défi jëm ci bép wax kat jëm ci bép pank mu nga xamanteni taxawna pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yak punkali shaytané yak fure yak borom xam xam yi ngén naw ñepp buñu dajalo won don dimbulanté duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis né né alquran nek na fi a'la al-maratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يوني القرآن ومنجي أي مرتبة يري nonu itam la lambo ay njariñu bari nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko de wax te fekk nga ma ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxen yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñu ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ca ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya

خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دبلو كالي سن خادس سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة أندك سن بوك عبد الله جوب في سن إمسيون كلمة الحق.

0: أجلك وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
1: الله الله الله الله أكبر
2: الله يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. سبحان الله.

0: الله
1: الله يا شيخ
2: الله أكبر
3: سيد
1: الله يكرمك
2: الله يفتح عليك
1: سبحانك يا كريم يا رب
4: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي دوليدي بوكي دبلوكالي سان خريس سان صبي شان أحمد تجانين دو دلو سيناتي كاتو ميالا أكبر خام جسين إميسيو كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عنه.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكريومي أكلكو جن تيار دوغن جن يدكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سيرين باب مالك سي مو اندي اي كادو يباو جيسي شا احمد تيجان سي مكتوم نجري يكلي خيو خيو بمك بي ام لبنسك ان شاء الله تعالى تفوى. بسم الله سنكم مالك.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كادي سين خريط شا أحمد التجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوب تي سين إيميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن موك باب جاك

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنوب نسنتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين يمأك صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkane yoy nga xamanteni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gëna reuy ci yonnati bi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roylo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roylo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul loolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alayhi wasallam te yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lam wax te jëf ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane ak juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatali ko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhira motax amarna allah azza wa jalla bi ta'ati rasulih muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadihi وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدين بوكي دبلو قدي سن خريس سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سن تكتن يلا أكباخم سن إمسيو كلمة الحق أن سن بوكو عبد الله جب.

أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلو كدي

چنین پسینه وختان کنتینی دینکان یو امسلو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینکان خطوی تنیو دورون کچی اجمعی ویسو وکی جلی دی نیو لین دی ndokole ci bisbu mag bi ñu genn mu di mawlidun nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yalla duñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te fulk yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yëpp may ñu ci itam nawet bu barkel. Ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continuer ndénkaani yi ba mu jeex insha allah. Ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Guèye. تبارك الله مكي ينتبي صلى الله عليه وسلم بكون نتاعي دينك نيم صلاة التسبيح دينك نكو خيدي بور نكاي داف كي نكو نتي نك مودي صحابه بني واخ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد وتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلنتي عكرمة وجلتي عباس ينتبه صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوب دي عباس ميغا خامتيني عبد المطلب موكو جور مونيكو يو عباس يو سما بايتخ خنا دوما لا جوخ خنا دوما لا باخي خنا دوما لا ماي مونيكو دانا لا ماي لو خامتيني سوكو ديفي يالا دانا لا جيغال سي بكار ني تي نديك اكي تي موتو ya ca yàgg ak ya ca bees ya ca nekk njuumte ak ya nga tey ya ca tuute ak ya ca rëy ya ca nëbboog ya ca feeñ mu ne ko da ngay julli ñeenti raka raka bu nekk nga jàng ca fatihatul kitab mu di alhamdulilahi rabbil alamin ba mu jeex nga teg ca aw saar saar wu la neex nag moom nga cee teg soo paree ca njàng ma ci sa première raka نانا نغا واخ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر نغا واخ كو فك يون اك جوروم فك بوبو ياغي تخاو غناو باغا جانغي فاتحه اك سار با نوبي لو جيتو غاي دم دي ركوعي فوفو غاي واخ سبحان الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلو كاتي سين خريت سين سوبي شيخ أحمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي قلنا بني سنتي يالله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابا تي ينفسيني وقتا شندين كان يوم صلو yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane won mu nek jurom fukki denkane ak jurom te mbok yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtane ci guddii alarba yi te waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencé ci ndenkane fukel bek ñent mu leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñang ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki denkane yo xamne yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñëk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi diglé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف يوني جلين انت عبد الله بن عمر مجلين يوني انت بي صلى الله عليه وسلم yenent bi don waxtan ci walu julli ben bis yenent bi

سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بيمو توغي اك يونتبي صلى الله عليه وسلم داف نكو سانغ بي ماغي غينتي يالا ني صوبنال وانت نك سما ندايك سما باي مالا غنل سما بوب ايتام مومالا غنل يونتبي صلى الله عليه وسلم نكو عمر دفنا گم گا وای سنگم دسنا عمر توغات بامو یگ مو دلو سی وات یونتبی صلی الله علیه وسلم نکو یونتبی صلی الله علیه وسلم گین نانی سوپنا لا بگ نالا یاما گینا سخ سما نیاری وایجور یونت وانت نک سما بوب موما لا گینل یونتبی صلی الله علیه وسلم نکو عمر دسنا سنگم دسنا سيدنا عمر دما توك اب دير دي لوسي وات يونتبي صلى الله عليه وسلم واخ يونتبي نيكو سانغ بي ماغ لي ييغال ني سوبنال بغنال لول يا ما غنال صح سما نياري ويجو بغنال ما سام بوب مونيكو وانت مونيكو يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو الان يا عمر امنت بالله مونيكو ليغي ناك غاي سوغا ام گم گو مات nit bala ngeuma ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari way juram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ci fel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ci fel gu reey nonu صلى الله عليه وسلم موتاخ لي باخ ييب جوخ نانيوكو غير ريك تيفلم سي نون اخر غوم خير سي خدوي موتاخ جيلي نانتي ابي هريره رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني يننتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خمينتني بانج جلي بنوفي دانج وخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت واخ الله اكبر فنويري يونا اك نيت نانا مو نيك جروم نين فوك جروم نينت نانا nga motale temer bi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نانا soko defé danen la jegal say bakar donte sax bari na ba tolni douchu gech motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam di ñu denk ba tay ñu jeli ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر سعد بن أبي وقاص نتلنا يونتبي صلى الله عليه وسلم دان مسلو بجل بنبي دان مسلو نينا بات يتدي بات يتدي بعد ينك مودي اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر بعد بنك لموي تكي مودي يو سما بروم من سجام بي دي ماغي مسلو تي يو تي ماي راغال كينين فضل يو خملوني بو راغالي يالا ليپ راغال واي بو نيمي يالا ليپ نيمي لا واو موتاخ نك niki warna muslu di ragal kenen dul yalla muy nit muy jinni muy lune jitala ragal yalla ba nopi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andut ak gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitnay aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitnay aduna ndax bodi wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitnay aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitnay bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajale fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñi ne ñaan gogu mom la yenen ci sallallahu alayhi wasallam dan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكره حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسه فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويرية بنت الحارث من خمنتني سخنا لوون تي يرنتي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن يو لاتني مو نتري جيلي تي سانغام جيلي تي بولم كرم دي يرنتي صلى الله عليه وسلم غا خامني كرم دارا لوون waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci biir kër gi di julli xam nga jigen ñi bu ñeuk ne daan am jakk ci seen biir kër di fay julle su julli jotee ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi su ko defee borom kër gi moom dem ca jàkk ji julli nee na yonente bi na xëy bàyyi ma ci sama jàkk maa ngi toog moom mu xëy dem ca jàkk ji julli ci nee na mu ngi ma fekk ba muy dem nag mu ngi ma bàyyi maa ngi toog rek ñaan gu ne maa ngi koy jabutu di ñaan nee na bi yonente bi ñëwee nag mu ngi ñëw nee na fekk na ma sama toogaay daal changé wul ci suba la fi xëyee wante bi yor jotee boori midi yooyu ñëw na fekk na ma manqué sama kurus mu ñëw ne ma waaw juwayriya yow de ni ma la bàyyee woon noonu laa la fekkeewaat yow daal yaa ngi fi toog rek di zikar ma ne ko waaw mu ne ah soo ñëwoon de am na ñetti baat yoo xamante ni rek mën naa la koo sax benn yoon nga koy wax mu tolloog li nga fi jot a def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi moom du xir ak ray sa bopp affaire bi daal moom xam affaire lay nekk xam rek na nga koy wutee luñ lay déy la rek secret bu ndaw la wante daal du rey sa bopp rek moo tax xir di rey sa bopp lu ne nga dugg ca xam fa ngay jaar yàlla rek moom la mag ñi daan wut xam fa ñuy jaar yàlla moo taxoon fu ne ëtt bu nekk sukk neen fa pour wut fa secret wut fa mbóot mu leen mën a jàllale wante yonente bi sallallahu alayhi wasallam baaxee na juwayriya jataayam bu rëy boobu yépp lam fa doon def yonente bi sana ko ñetti baat yoo xamante ni ëpp na yiwam cay am ëpp na ñetti baat ëpp na jataayam bu yàgg boobu te gudd ak ñaanam yu bari yooyu yonente bi ne ko diggante bi nga toogee fii di rey sa bopp si ñaan wax naa fi ñetti baat yoo xamante ni bu ñu ko pesé woon ak li nga fi jot a wax yépp du seen morom mu ne ko ñetti baat yooyu nag moo di subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو مودي نينتي باتي عفوا منيكو وخنا في نينتي باتي يو خامتيني بو نيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكو ايتام نيك ندينكاني بو فور بو خامتيني سونو ياي جويريه رضي الله عنها مو نيو كو واخ جيلي كو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصيه 17 في فضل الذكر منام دينكاني فوكيل بي جوروم نيار يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو ديف سي والو ذكر موني جيلي نين سي عبد الله بن بصر رضي الله عنها عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يوني جلنين تي عبلاك نبصر يلنن جنيلو يالا أكنجر ممنك تموم موخني أمونا بن واي بمسون يوتي يوننتبي صلى الله عليه وسلم وخونيكو يو يوننتبي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام لم واتيتي نيان بارينا لم واتيتي شريعة بارينا كون نك من دا لي ما بغ موي nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni mën na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënuma ko def wante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet né ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah salamign mumu deñ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga tedd tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tudal yalla fekk ya ngi wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illa allah mom na toy xep ci sa lamign soko defé rek da nga sebe lolou itam yunus sallallahu alaihi wasallam mo ñuko baxé ñune jeli nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi wax ko ne ko mu wax mom معاذ بن جبل نے ان رجلا سأله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقتنا ني أمون بن نواي بنيون كي يرنتبي صلى الله عليه وسلم فكم تعب نينمو لاجكو نيكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تيون يالا كن موتي أبلا يول kan mo ci upp soldu ni jihad ñepp ci yoonu yalla mune yent bi ne ko ni ci upp luñu tuddu yalla ni ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaarak wa ta'ala dhikran manam ni ci upp lu ñuy tuddu yalla ni ci upp lu ñuy zikkar ñu ci upp yoon bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la soga tuddu nak ngeene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la soga tuddu nak ngeene lu julle joxe azaka aji makka ak sarafe neena

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو سي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf. Ndax wër na ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang, képp ku nga xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi. Ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur bu dul yalla mom rek la, amul kenn kuñ koy bokalé. Te ma ngi seede te deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la te ndawam la. Jotal na li yalla tegon ci loxom, matal na itam wëlëre ba laye biir na xet wi, wuñi na njaqareli, jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko. Kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom, yalla nako yalla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahabam. Ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan wam solo te modi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam. Li ci nek ci ay ngeenel, li ci nek itam ci yiw ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla. Fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نيوني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي. نيوني تام نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp lu ñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul né daf ko ñaawal lolu bida la té bëpp bida ak cyankuté la té bëpp cyankuté ku ko top safara la lay duggal kon yalla ñu ci yalla mussal. Qala ahlu at-tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات، لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يوني نيون فريكة القرآن تمودي فريكتي
ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jambi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqama ci gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك نيني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax samak ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenente bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal muma gënal fa in zidta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli waton itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonent bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah doto ci amati ben problème fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problème aduna ak say problème alakhir motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' والأرضين السبع والبحار السبع والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني ينتي بوخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال neena yalla dana julli ci mom mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yaw neena dotul dess nak dara

وجدتك الأحباب والأمة. وكان الأخوان والخصومات والمزاج، ويكون فيك الرائحة والزوج، ويوقر صغيرهم كبيرهم، ويجعل كبيرهم

قبل أن يحال بينكم وبينها ويقينها موقعه. يأتي صلى الله عليه وسلم نينا بل اللين بقند لا إله إلا الله بلا بسن يو أمر دفسين تقن تك لا إله إلا الله بل دوت أمتين يرين كي النخ بستن يو

الصلاة والسلام من الله. لما قرب رحيله ودنت منه الوفاء نزل عليه ملك الموت فقرع بابه وناداه فقال: من بالباب يا فاطمة؟ فقالت: زائر يا أبتاه. فقال: هل تعرفينه؟ فقالت: يا أبتي لا والله. فقال: يا فاطمة، هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، فاستفتحي له الباب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. مني كي خمني مودي جنج منيف دي سيدنا محمد أبيرنتل مجوكي يال يال يونيكو مودي يرمني وخيرني موندي لمدون باخ di nek yermande ci jami ak liko julit ñu doon bëkk bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatoom jëgisina leena malaaka moomu ñuy wax malakul maut wacc sina pour jël ruham bi mu yexé fa gëna buntam ba wo niko ya muhammad yeenent bi wax ne man bil babi ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mu ne ko ak gan la de guñu pour setti la yow sama bay yeneent bi ni ko hal taarifina na xam nga ko mu ne ko dedet xawmako mu ne ko yow fatima ma ngi yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banex yi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wolere yi moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

النبي صلى الله عليه وسلم لولا وصيدتنا فاطمة نيكو كوكو تخو تبنت بي ويمب بانيخي ويمب بانيخي.

نري وأنما ردنا إلى الله سنو دل ويدال دفن نفضل سيال تندر دخل دكر يال ولكن دل دخل روح جيب مؤكد دنم يرنت موحد وخبري نئنا لله نون كتيالا نموم تجموم لجدل بمخدي روح جي بمؤسسي بوليت فوفنك يرنت بالنوكي نفا نوكي بفور وخني واكربا وناس من يقري نحبوب السكرات رحتن السكرات ليب تيدتنا فاطمة نيكو wona sama njaqari man tam ci sa ko njaqari ndax bay fu tite rek ma tite leena yonenti bi daldi akola sayyidatuna fatima ci waxtu wowule kalam ga daldi jeng nak wad leena fofu nak la roham jaqari ko ak

xam taxaliko nak aduna kon nak nañu ragal yalla genn ci ragal yalla yeen doomu adama yi nax sege malakami mo fi bayiwul ki genn ci nit ñi rawati na keneen mu ne ni ikna ci hadith sayyiduna muhammad صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به وعنه أنه قال حياتي

ربي سبحانه وتعالى واخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله نينا ميسما الدتا ميسما الشتو بلا خمني كجدكو.

ليس لك عليهم سلطان. يالا بيمي واخك ابليس دي ابليس نيكو دما بغا نجا جخ مو كوفار ماي ما يون سي دوم ادم بامو مان كو ياخال ليكو دا نالين ديكي كانام ديكي لين غناو.

بروش ينك في أسمان يلاني والسماء ذات البروش واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كن بروش ينك في أسمان فكلنا أبنار وتخميني وببركتها يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة. لاني دروشي نكتبو أسمان بأي برق يجيمي فكنا نؤكنيع وأي ينغتو جبارك لا إله إلا الله. لاني فلوكي أكبتوي بلانتي إتوالي ويروي يب منغي ينغتو جي بارك لا إله إلا الله. motax ñu ne bepp liggey bu nit di def jëme ko ci borom neena su ci boole la ilaha illallah ci lay gëna gaaw nangu ñu ne itam gis nañ ne

يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا كيبكو لا إله إلا الله محمد رسول الله دكو تي سخول يالا ديغال سي بكار وتا نيتي ساسو ديمي ب يتني خولم توي نتي يالا ناي باري لوموي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله يوي يي دافاي جور نيغال تي نون.

العلم ينتهي، وأن الأنبياء قد جاءوا لإظهار لا إله إلا الله مولم ينتهي يملك ديني وندك كنفين بات لا إله إلا الله لكو دلك ما معلم دبك بجي ينتهي على الشير يوم بجي نوح عليه السلام جغفة dal ci imam ibrahim abul anbiya joge fa wacc ci ishaq alayhi salam ak isma'il wacc ci ba ci sayyidina isa ñom ñep batul la ilaha illallah len do feñ gis nga sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam

يا أيها الناس تقدون ديكي يب مجدان ريك باتو توحيد ينو يلا ولي أي آيام نمو بند دوم آدم نمو بند أدو نبي نمو بند أسمان

بشهادة أن لا إله إلا الله مونيكو يا محمد يالا كان مولاي ديغال اك مانو مولاي ديغال ايتام اك افيتال مولاي ديغال ايتام باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله نينا بما ديكي واخ بوبو باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله neena yonenti bi di ba wax lolou mu jundi jëmbat ak ngëm ci sama xol man Ousmane neena ma laaj ko ma laaj yonenti bi liko lan modi al ikhlas ak selal lan la munima ak selal dal modi al qiyam bil ubudiyya moy nga am taxaway bu ma seuk ci jaamu sa borom na yalla bëgge te bañ ko defé yow di nga bëgge niki batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah bu fekke nit ki wax nako mu deggu ci xolam lolou modi ak man ndax lolou bu xasi deggu ci sa xol do

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.